0: عينك يا جنين ما لاشواش ام كي ما كويت راديو شباب السلسله السلسله السلسله الراب الرومي اسجلوا على 086-000-384 086-000-384
1: Sipati mpelo wa atla monna ka nnete se ke pakeng.